alam ba kan ba gan alam ba shi kun sin fa wa ta du ju ko alam ma ji shoro e ta fi da alam ma ji ba je alam ba memi wa le kwa ba baba wa sho kamaluddin atafa baba wa tajul adab atafa ba fun gbogbo wa maulana sho abdul qadir jilani alam ba ko an ko ke ba shi kun sin fa wa ala maulana sho abdul qadir ku ba wala kalan wala maulana sho abdul qadir ko yanu sin gbogbo shami wa ti won lo wa bi sin lawon ti wa bi jise sin alam madu won la dare gbogbo kudia kudia wa e da o le peta ko ma ku sibi ka alam ba foriji won ba ya fi wa ta menle e da kun e ba ndajo inna anzalnahu atqulhu allah ta tayyalan ya lam ba mun la dare ba bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التحيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين موكي وبوا جماعة أتاما بابا وعلي أجي بيوجو الفلاني العدبي موكي وقوا رافرق تي بابا تافا وطوقا قدا ولم بان شكون سميفون ولم بان غافران ogun tan file ni jama ni le kiu alam maji utuka maji udaru alam dakun ba agwa wale ba shukun simifuwa gogo bitaku singwa juri alam ba ya fi ogun tan fi jishe si madu wan ladare ati wazi ati le kiu ata salatu ati qur'ani ati jama alam dakun ba san lesson re nu sare ati lal kiyama ugo nta file alam maji ubaje lati to bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah inna anzalnahu qul huwallahu tayyalan yajajaki bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامي هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التحيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن أذكروا مآسن موتاكم أمانتي أما صوم وجودا داتاو كتبوا لكو يبشي وكفوا أم مساويهم أمانكو نبي كديا كديا وإن شاء الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو قال tẹrukun ló gba ẹsùn alátọ̀dọ̀ ọ̀la gbogbo àfáà tẹbáwá rí tí ò tẹ̀lé ń tà nẹ́bì ń rí tí ò kọ́ṣẹ́ ànẹ́bì ó ti dàáfà onífẹ̀ẹ́ nú ó ti dàáfà olórí ikú ó ti dàáfà alákatakítí ó ti dàáfà alágídí ó ti dàáfà oníyẹ̀yẹ́ ní tí ò yẹ́ lòmíì ní wípé ó lérò pé àwọn tó bí wọn dá àbáwọn tó bí wọn mọ́tá àbáwọn tó bí wọn kù síbì kan náà ló fà á tí fi ń pìtàn babó ń baba láìda tí ń sọ̀rọ̀ àfáà láìda yóò máa sọ̀kò ọ̀rọ̀ sílé onílé lẹ́yìn àwọn ànábì ọlọ́run kò sẹ́ni ó pé tán lẹ́yìn àwọn ànábì ọlọ́run kò sẹ́ni ó mọ́ tán gbogbo àwa tó ta kò sẹ́ni tí ò kù síbì kan nítòkà máa ń dùn mí ni pé gbogbo àwọn tí màá sábà fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ àbí sọ̀rọ̀ ọ̀bànújẹ́ àbí kò pokọ ọ̀bànújẹ́ fẹ́ nìkan wọn èyí fẹ́ kán sọ̀rọ̀.